I just might Bruno Mars for in the 7 bay و اللي كمنا الاكثر في المات استرامبل اترايد فايتي وتبدا تندونا كم التكنولوجيا اتافانسا اكفاني كم نتكلم بر التكنولوجيا والايفونز وما يقدر اللي صاروا الاول World Humanoid Robot Games جواتينا ويقدر اللي روبوت بارتوكولاري عدو كم عبس اتليتا بيوتوس معروف مدوار الدنيا نتكلموا دوار دان كله على 5 minuti اهرا بس. Come on, check, check.

0: نفس الجمعة برونو مارس I just might وقت باي درايف راينو جيلا ونك good afternoon
1: فتي رسمايت دال fun fact يو نقرا fun fact fun fact انت fact fact interessant مش as such fun
0: إيلا خطي دلنا شو fact vera
1: إما كنت في قبل انتي لأ مش كنت في قبل أهنا جينا مالمين سبيتشي لي ليت كتايرك لي مش طيب لي تعمل للبوز
0: شي دولة ما خالصة بالمالتي
1: وي البوز وهلتنا سوري عيدونا بالمالتي شنوما فوق الميدا يا باستازا مش اتكا لي انفتي لاتكت سكولز في الدنيا يعيدو لك بش ما تقتش المنقبين
0: منقبين اه كل سنة المنقب
1: المنقب فوق الميدا إما دان دان الهاجة جيت من زمنيات أنتيكي هنايتك فين كنم في زمن جفري like سنينيلو كنم متى كنم هفنا فقر الفقرة ما كلمش المويد بشيكلو
0: okay,
1: إما السنيوري كلم المويد بشيكلو صدق زمن جورتا واحدة المويد ما كنوش زيك ستابلي سو متى فرس جهات فقير يكون ياس بكلو اتشيست ميدا يو فورس يكون اتيكول فورس فوق بارا ويعمل المنكة فوق الميدا يعني ده كانت تالب
0: سو
1: اليوم كانت بشي كيف ما تعرفش انتي لي الميدا من جاسك سودا كيف تعمل مش هيتك اللي تعمل مينك بيك فوق الميدا
0: سو من ام جيت ليتك
1: سو من ام جيت لسبيشي it is not It's frowned upon li tamel l-bows fuq il-mejda sajna l-bows fuq il-mejda namilom sewa dan u affarijiet tal-prehistory
0: Ekku, le
1: Nemmen li matom xe sistu imma ataw minni xseb ek ġifiri Nizzel jen niftakar, nizzel il-idejk mi fuq il-mejda
0: Namti niftakar jen, ommi le, ommu missiri imma niftakar met kon zaħir kon dikol per eżempju U ek per eżempju, edin il-soltu mux ġoddar, restoran per eżempju, diġridi Likkulet likkulek, u namti niftakar kena tegli raj, tegli nizzel xeħdu كون فيم تام ما تراتو ما سابلي باش تكون باستا سو
1: هات
0: لي لي لي هات تا شي باستا سو دي مني سو وات ما فيم تام ان نفتكر ان نيت ما كون امور نيكلو شي ريستوران بير ازامبي او دي مني انا انتريسانت رايت
1: هيك وانا ما جا لي كول ان انت كتا ليك نزل ساق فوق الميدا
0: لا ديك كومبات انت ديك توت بوجي فوق اي عشان انت عندك فيتشيت تفصاي فوق الميدا

كيف يدق الغميس إذا تايت اللي وصل الويكند، بس كل ما يكون فضل الجمعة أو الويكند يا جماعة على كمان نبدأ الجمعة في البداية سبتمبر الفات اللي بدأنا سبتمبر عليك شيء في السر اللي وازي سبيتشا سايف سبيتشا يوكلا فورسي عليك سبيتشا سايف متى يطلق في السكولا يو فورسي الفيريتا متى تتفل اير كونديشن غالية السايف يسبيتشا في الفيريتا متى تسبيتشا سخانة ما مش كل غاتسو يارت من السايف ديفرنت يوم منو كل يارت من السايف تياو متى في الفيريتا يقفم المور البهر انتي متى وط من السايف عليك بات لي مساج فوق واتساب فوق 99 3 0 8 97

من الارتيستي رينا اكثر من ضربه جوا بايزنا دايما لك اللي كان بروفيو ثلاث ضربات بايزنا جيسون درولو دي كانت ثانك يو دانسينج فوق بي الليربا فلاشيه سكوزاني الليربا فلاشيه شانيل لاونيك امشي ضربه اللي رايتو لايف انت جيسون درولو وينا ارنا الشي اللي نراك ضربه منهم وقت الام تي في عشان تفكر ضربتي منهم جي في الام تي في وضربه الاخرى جي في شي حاجه اخرى ما بوليس مش تجيني جو مخي فيكن جي Jo forsi kiku kellin saqsi klim artist xtiq tara ġew pajjiżna illi għadu ma ġiex. Kiku kolli naħseb hemm naqra artisti mhux ħażin sewwa li nixtieq nara, għalkemm sar ikolna ħafna talent tajjeb hawn Malta ta' barranin li jiġu u jagħmlu xi kunċerti u forsi xi DJs oħrajn, ma bħalissa hekk kiku kelli nagħżel wieħed naħseb nixtieq li nara l-Harry Styles Malta.